إي أخنت بونهندو هندو مكراش تمام مني غدا فدا جماعات كم غاوا هندوس يوسف غفاناي إينا أخ بنيامين تمام منغ بابا غارهوغا لبويت كم ما بوده هما كشورم تمام منغ بابا وني فالوغن با مغولو مغيه.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
1: إِكْلِيغْفَانُ وِدَالْوِي إِنَا غُوَاغِنْ تِبَامِي هُنْدِيُمَكِي هَمَا كَشْوَرُمْ إِمَنْ كَلِيغْفَانَنْ هِتَامَ لِبَيْكَمِكِ أَدِي تِبَامِي هُنْ إِنَا غَمَتِمْ غَافِلُ وِغَنْ تِبَّا مِنِكَا وَغْوَيْسِ إِنَا كَيْفَانَتِي تِمَنْ كَلِيغْفَانَ بِرْفُلُ غَنِتِهِ.

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: إكليك فان ودالوي إينا غواغن تبامي هنديومكي حمكشورون تمن كليك فانن هتام لبيكمك أدي تبامي هن إينا غمتن غافل وغن تبا منكا وغعيس إينا كيفانتي تمن كليك فان بيرفلغانتي.

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورون فالو جنبا هكيتا كايكو تمن رسكالانج رسولون فنو بيم ادي رسولون نايكو فتاي عدل انصاف تلف باوالي بيم اي ميستكم عدل انصاف قائم كرمتكي.
2: Mee Divinachi Gadu. Divinachi Gadun Tingadi Hatavis Minute Kamikinestini Medga Asur Namad Vagutuge Bangi Abangidua.
3: Allahu

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: tese mirege maghrib namaz wagutu ge bangi ya bangi to mala male kare garata ka mirege maghrib namaz wagutu hagade saada minat ka demigines deni kirtu qurwan
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم

0: أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
1: ما كذب الفؤاد ما رأى أدكابة
0: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه
1: على ما يرى

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
1: أمي رنغلو شابينك يا بلا سعادة ونعتم فشانك يا بلا

الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

0: وأعلم بمن اهتدى.
1: فوزيك يا بدر، سورة فشانك يا بدر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى

0: أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
1: قلقل واتنتن أن المهارو فأوحى إلى عبده عبده إغتك كما كون دان قلقل واتنتن نغلن هم أدا إكيغ دو كلا إتانغا إغوسوركا مي هفهت من نار نان فأوحى إلى عبده

0: عند سدر سد سد دال سكون سد سد
1: عند سدرة
0: دال سد دال قدر نمي هاري وننيكي

0: إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى
1: إذ يغشى السدرة
0: إذ يغشى
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

0: لك يا بدر، أم للإنسان ما تمنى؟
1: أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى.
0: فلله الآخرة والأولى. بارك يعني إيه؟ أكرت أنا قالوا هفتحتين كيا.
1: فلله الآخرة
0: والأولى. آخرة راجع بفيل جهوني ما بارك ولا نجهينه.

0: من علم
1: وما لهم به من علم اتاغ علم كيف هتاينوان لام سكون يها ورك لهن قران وما لهم به من علم

0: ضل
1: بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
0: مها حساب ميدوغ مفلاور نمالان إرادة كروية آفلا ولك أكيغ بدل كل مغ أميدوغ وكيولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو ميريغي فاتيس نمادو غوتو كي بانجي بانجي دو آدي كيرت قرآن كيرت مفو ميغاري غاني كاسلون من هدايتك مغمي برنامج كوريا دانا.